جمدي جمدي ابو حيات ابو حيات ابو حيات وركيكي وركيكي ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات ابو حيات

امين كوكا داري ما زلت كان كيف حنا جوز كل اخذيا مرغني بالا خو بدا حسني مشو دلالي كدلي هكا قاسو دا سابيد حليم موري من جاني قدنا من هذا الخطيا امين خو راوري كوري ايك لو علي اجري اي وين ما علمني من بالا خو بدا يقول لك جاري لو كاشوتي من فاضلي كوكا داري ايام لو هذا تقيا اي وين حسني مشو دلالي قد لي هكا قاسو فنظر شناري تلك ابي سيد دوكته مثل ربنا اخذنا اين خلوها وقريا اي اي اي ما خي هي وا خي وا خي وا خي وا خي وا خي وا خي وا اي اي اخلوها ما لامني ما ما لامني ما لامني ما لامني اخ ما لامني اي اخلوها ما الكامني اي اي اي ما خي داي بابا حسني مشو دلالي قد لي هكا قاسو نميري كشني خيفا جابو بلي رشو بلي قوها كتني قالني خمسيني مسلي عمي رايشا الرودني ما لبال الى اكو اجغا قفو ادني اي اخي مبدني اي اي اي اي اي اخي حسن قول ما قلو مشتر عالك وطرنك شي اي اي اي اي اخلو البرداي فاي مشتر عالك وطرنك از حسنی مشو دلالی که دلی هدکا قاسو مشانه کوکا داری مازی مدی گلگ تقیا وینی آخش ندی بایی ماخ شواده روجی ناری گونی ماری و ناکر ماری حالو تمنی دنیا لکی من ربنی و ناکر یا دلالی که دلی هدکا قاسو حرشار مالی قولوی وینی زبایی مائی ای واخ ای واخ ای واخ ای واخ ای واخ ای واخ اخ ملای امنی اخیا خزن قول واگه لو دلی امه علی نایی تیری بشینی ای روز بعد شکری لکری مال اصلی قاسوی یوی یو سبینی حشینی حالا بالا خود ابرینی خودی که بخونتی جبرینا حسنی مشو دلالی که دلی هدگا قاسو تیوه یوه یه هستی یه مجینی یه مواخ ای واخ ای واخ ای واخ ای واخ ای واخ ای واخ ای واخ اخ ملای امنی مواخی خسن قربان مواتی عیده عیده یه یه آبی خوی یه یه ربانی هلا بنا خودی خورد بده گنده مچه کوشی دای خورانی دمشانی یه بینی یه شانی قیزابو که کنی مچه کوشی خورانی جکه برا دمشانی یه بسی یه رانی یه مواخ مرادن خودی بالا خوبردار بیس منگی بخشی مکجی که تمنگ حسنی موشو دلالی که دلی هرکا قاسو بی خودی بیسات دمال گوشی که یه آخ بیدی یه وانی مواخ هاي واخ هاي واخ هاي واخ هاي واخ هاي واخ هاي واخ هاي واخ ملاني يمني يموا داي بابا حيفا حسني مشو نميري كشتني قالني خبستيني مصري عامير رايشة الرودني حيفا شابو بلي رشو بلقوا هكتني ما ربان إلا أكو أجا أقف أدني أخم بي يدني مواخي